0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ومعجزة وتبصرا في أمور حكمه.
1: عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.
3: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم فيلم
1: بالياباني؟ ابيكي شيوا بالمصري؟ معاك في السكة
0: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح اسمع بس نجوم فيلم.

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: serious.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما.
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: ما إيه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو مفيش غيرك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتيرة، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير، كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديد تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
5: يا سلام. والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
4: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
5: نه طبعاً عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
4: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
5: قولي انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
4: عشان الوقت بفلوس.
5: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
4: بدأنا الضرب تحت الحزام.
5: الحقيقة بتوجع.
4: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
5: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
4: لأننا مختلفين.
5: مختلفين جدا.
4: بس من غير الاختلاف ده
5: الحياة هتبقى مملة.
4: أنا أحمد الهوان.
5: وأنا يمنى
4: علي. استنونا
5: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
4: عشان نفهم بعض
5: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في مع الاف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: اثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. وشوطة من بعيد حلوة. أبو جول جميل جدا.

وخطره، اوبا!

0: في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا صباح الهي،

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده جمال؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
3: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك.
4: اسمعها في كل حته.
5: نجوم FM على كيفك.

0: الخليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 راس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: الصندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس ماشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.
6: جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو مفيش غيرك، اغنيه جديده على نجوم اف ام.
0: مف...

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

بالساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسك.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم FM
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: تفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافيو مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
5: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا يا

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM و

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

instagram.com/nujumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
1: يا حبيبتي. ذاكري
2: اتعبي.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

طاعين اداني ميدالية هدية علشان تشميرتكم وانا كنت بساوي الام اديني فلوس من جب هدية عيد الام وساومت سلالم بيتنا ان انا مش حجري عليها وقصادها ما تتعبنيش وساومت كتير دكتوري علشان يكدب على والدي ويقول له ابنك حيعيش

مسافة ما بيني وما بينك، أنا مش ماشي في شرايينك، كان ممكن أساومك لكن صورتي هتتقطع. دفع عنك وكبرت شوية.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM. لو كنت بس

قبل ما تبص لوشوشهم شوف ملامحك في المراية قبل ما تحاسب ذنوبهم هات حكايتك من البداية.

كلمات بص الوشوش شوف ملامحك في المراية قبل ما حاسب ذنوبهم هات حكايتك من البداية الدموع مش حزن دايما والسعادة مش في ضحكة

فما تحاسبش حد تاني قبل ما تحاسب ضميرك. الحياة ما فيهاش ملايكة وانت مسؤول عن مصيرك. قبل ما تبص لوشوشهم شوف ملامحك في المراية. قبل ما تحاسب ذنوبهم هات حكايتك من البداية. ما تحاسبش

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

الحلاقة والحداقة والسواقة، عشان كده بيعرف يسوق. أصله كان خريج حقوق، خريج جديد فرحان سعيد ومعوش فلوس.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو مفيش غيرك. أغنية جديدة على نجوم اف ام.
3: ما

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: مارو احمد سعد عفروتو 2025 صيفي احمد طارق يحيى

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: بس توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معانا القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
5: يا حبيبتي ذاكري.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالسهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس. نجوم اف ام. الراعي الإذاعي الرسمي.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم. الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات ومش بس كده. السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين. الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي، كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة أمال
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
1: أمال إيه جديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة، كل الجديد طول الوقت
4: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: وللستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: ومختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعلم.

0: الأخبار والمواعيد والمسجز المعينة اللي حابين توصلوها للناس المعينة على 015-5952-1006 وتقولوا لنا عاملين إيه وإيه الأخبار. ايه اخبارك انت يا منير؟
1: والله بقيت احسن يا دينا. مساء الفل عليك ومساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام. رحب بيكم، نبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربع وخميس وسبت من 5-7 على الهواء مباشره علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا، نطمن عليكم ونتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم. مساء الفل عليكم جميعا، اخباركم ايه؟ يا رب يكون ويك اند سعيد وعطله نهايه اسبوع تكون خفيفه وظريفه عليكم كلكم، وتكونوا انجزتوا وبتنجزوا كل الأشياء اللي مأجلينها للأجازة، وإن شاء الله تكونوا بتبسطوا يعني بتعملوا حاجات لذيذة في الأجازة كده إيه، وتريحوا من تعب وشغل ودراسة طول الأسبوع، ولو إنها خلاص قربت تخلص يعني السبت خلاص إحنا في نص اليوم، فبس إن شاء الله نلحق يعني.
0: الباك تو سكول إيه يا جماعة؟ عاملين إيه؟ أنا حاسة إن إحنا بقالنا كتير قوي ما حدش بيقول لنا حاجه على الباك تو سكول، عامل ايه عندهم؟ حاسه ان هم مصدومين يعني من كتر الصدمه.
1: خلاص في ايفالويشن وكوارتر وامتحانات شهر وليله كبيره قوي سعادتك.
0: احنا خلصنا قوي يعني حاسه ان احنا بقى لنا اسبوعين بس ثلاثه باك تو سكول.
1: ما خدوا حاجه اكيد، ما كانوش بياخدوا
0: على طول كده على طول ميد تيرم ومواعيد
1: يعني
0: وامتحانات
1: في اجواء
0: بقى يدخلوا على طول التعليم.
1: انتوا ايه اللي بيحصل من اول السنه ده؟
0: اتعلمتوا ولا ايه يا جماعه؟ طمنونا عليكم، بس طمنونا وابعتوا لنا وقولوا لنا لو في اغاني معينه حابين تسمعوها، لو حابين توجهوا رساله معينه لشخص معين، حابين تقولوا ايا كان، حابين تقولوا لنا حاجه تبلغونا حاجه.
1: لو راكبين مع حد العربيه عايزين توجهوا له رساله ومش عايزين توجهوها له بشكل مباشر ممكن تبعتوها لنا.
0: طب ما ممكن ينزلوا، فاهم قصدي؟
1: ما هو بقى ممكن يعرف اصلا المسج دي او لا، فاهمه؟ ممكن يكون في احساس
0: او يفهم انه ليه.
1: فلو راكب او راكبه جنب حد في العربيه وعايزه توجهي له مسج ممكن تبعتها لنا واحنا نقولها له، ولو في اي احساس هيحس.
0: لو مش عارفين توجهوا مسج لحد معين بس ممكن تتوجه باغنيه، ممكن برضو تقولوا لنا ونشغلها،
1: ابعتها له يمكن مش واخد باله.
0: 015-5952-1006.
1: ولو راكبين مع حد المواصلات بقى، حد ما تعرفوهوش برضو مضايقكم في حاجه مثلا، في رساله عايزين توجهوها له ومشغل البرنامج، فممكن تبعتوا لنا المسج واحنا نقولها ويمكن لما تحس اديني حس بقى ولا اي حاجه
0: يعني، يمكن اي حاجه تحصل على فكره. احنا معاكم دايما. مش عارف انتوا ليه متوقعين ان احنا عمرنا
1: اقول الرقم كمان مره ولا في
0: لو سمحت.
1: طيب 015-59-55-1006 اللي هي اصلا زي ما هي
0: 015-5952-1006.
1: لبلب البنت لبلب في الارقام وفي الحاجات المنتال
0: بتحصل جدا. وما تنسوش يا جماعه ان احنا يوم السبت بقى يوم المود سوينجز، غير ان هو سبت الانجاز
1: عادي. يعني الاغاني هتلاقيها حبه فوق وحبه تحت
0: بالظبط.
1: جاهزين ولا
0: ايه؟ حابين تسمعوا ايه ايا كان هو ايه، احنا معاكم، طمنونا عليكم وبلغونا وقولوا لنا، وهنرجع لكم بعد الاغنيه.

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا
2: يا اهلا اهلا و300 الف اهلا وسهلا
1: يا مرحب، وحشتونا جدا جدا من اللينك اللي فات ومن الحلقه اللي فاتت. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير، تكونوا في افضل حال، ويكون كل شيء على ما يرام. بنمسي عليكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه، رايح مشوار، رجع من مشوار، تعمل امرك كده امرك كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في الجيم او في السكه.
2: حلو قوي الجيم اللي دخلته علينا ده، حلو قوي الجيم اللي دخل علينا فجاه.
1: تلاقينا كل حلقه كده بنزود باند كده. المهم ان احنا بنمسي عليكم
2: في المدرسه،
1: في المطبخ،
2: في اي حته، في الشغل،
1: في التوكيل،
2: في المشاوير،
1: عند الدكتور،
2: عند الخضري،
1: في سلامه. مهم يعني
2: طمنونا،
1: نتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم. ودايما بنفكركم ان رسائلكم على الواتساب مهمه جدا في هذا البرنامج على 015 59 55 1006 عشان نطمن عليكم، نعرف انتوا فين وبتعملوا ايه، وانتوا كمان تعرفوا ايه الدنيا النهارده، تبعتوا مسجز من خلالنا تطمنوا علينا، تقولوا لنا الغداء النهارده مثلا، وتقولوا لنا لو في اي اجواء مروريه مش طبيعيه عشان ننبه بقيه الناس اللي لسه بتتحرك ان هم يشوفوا طرق بديله وهكذا.
2: وهكذا بقى 015 59 50 106 قلناها تانية، هو بطريقة تانية بالراحة علشان تبعتولنا وتطمنونا عليكم وتقولنا ايه الاخبار، ونقول لكم حالة الطقس ايه اخبارها، ايه اخبارها عندك؟
1: لا انا عندي الجو تمام. انت الدنيا حلوة؟
2: انا عندي حلوة برضو الحمد لله.
1: مش بنفتح التكييف بنفس الـ انا بتكلم على العربية
2: بطلنا، بس انا جاية بصراحة النهاردة بتكييف. النهارده حر
1: وانا سيكه، بس مش بنفتح التكييف في العربيه بنفس المعدل بتاع الصيف يعني.
2: ده حقيقي،
1: يعني بالليل الدنيا حلوه.
2: هو النهارده مدي حر شويه
1: بس بالليل الدنيا حلوه.
2: يعني هو الصبح بيبقى فيه شمس، يعني امبارح واول لا الدنيا كانت مغيمه.
1: قوي صحب.
2: بس النهارده في شمس
1: الحمد لله،
2: وشمس اللي هو شمس يعني، بس
1: شمس وهوا. خلي كنتوا سوا
2: شمس معلم، خليك ساكت يا لساني بقى. كشفت الهيئه العامه بقى للارصاد الجويه ان بكره يوم الاحد هيسود طقس خريفي معتدل الحراره في الصباح الباكر، ومقل الحراره نهارا على السواحل الشماليه، وحر على الوجه البحري والقاهره وشمال الصعيد، شديد الحراره على جنوب الصعيد.
1: بالنسبه لدرجات الحراره المتوقعه بكره باذن الله على بعض المحافظات، نبداها من القاهره العظمى 30 والصغرى 19،
2: اما اسكندريه 26 22،
1: بورسعيد 27 22،
2: واسماعيليه 31 19،
1: شرم الشيخ 33 26،
2: اسيوط 31 19،
1: سوهاج 33 22. تحياتنا لكل المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش، وقولوا لنا ايا كان انتوا بتسمعونا منين، برضو الجو عندكم عامل ايه، من مصر لو من مصر بتسمعونا من انت يا ست الكل بقى يا ست الكل نكمل جملتنا.
2: انا ما قلتش حاجه
1: يا ست الكل،
2: انا ما قلتش، انا ضحكت بس
1: كده كده. الزملاء مش عارفين يتكلموا،
2: ما هم مش عارفين يتكلموا.
1: الزملاء مالهم؟
2: اصل انتوا يا جماعه انتوا مش فاهمين احنا قاعدين في ايه دلوقتي.
1: مود
2: احنا في مود، احنا بجد في مود والله العظيم. يعني لو في تي في ما كنتوش هتشوفونا.
1: يعني كنا هنعمل لكم باي باي كده بفلاش الموبايل.
2: انتوا تسمعونا برضه يعني مجرد سمع.
1: توقعاتكم للاوتفيتس كمان النهارده، يعني تفتكروا احنا
2: الامبيونس ايه؟
1: مطقمين ايه النهارده؟
2: مطقمين ولا مش مطقمين؟ ولو مطقمين مطقمين لون ايه؟ وجست اوتفيت
1: جزة تشيك
2: جس.
1: طيب الكويرة، أصدقاء الكويرة وراهم إيه؟
2: يلا بقى، يلا نعرف بقى، نعرف مباراة الأسبوع أرجوك على نار.
1: ماشي على أصدقاء نار. الكويرة مستعدين مبدئيا، ماتشات النهاردة بإذن الله في كاس الخليج، السعودية في مواجهة منتخب قطر الساعة 7، والإمارات في مواجهة عمان الساعة 9:30، أما في دوري الأمم الأوروبية ماتشات النهاردة برضو هتنطلق في تمام السابعة مباراة قوية ما بين كرواتيا وإنجلترا، والساعة 10 إلا ربع مساء النهاردة إسبانيا في مواجهة منتخب التشيك.
2: اما بكره بقى في مباريات وديه هتكون طبعا منتخبنا مصر وجنوب افريقيا الساعه 9، اما بقى في دوري الامم الاوروبيه اليونان والمانيا الساعه 10 الا ربع، وفي نفس الوقت برضه هيكون البرتغال والنرويج. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله في المباريات الوديه مصر تفوز برضه لحد ما نتاهل
1: باذن الله. نتاهل ما نعرفش منين من الوديه، بس عايزين نتاهل، المهم ان احنا نتاهل. كملي
2: نروح للنوك اوت يعني. مفيش
1: فريندلي عادي
2: يروح بعدها
1: هنظبط
2: يعني.
1: مع بعض هنظبط مع بعض بعدها.
2: ناخد
1: انت وراكي حاجه؟
2: لا
1: طيب بعدها هنخلصها ونشوف. هنروح ناكل، هنروح يوم الاثنين دوري الامم الاوروبيه، ما بلاش بقى حاجات بقى في النص كده،
2: حاولت اعمل حاجه صح.
1: دوري الامم الاوروبيه ماتشات هتستنى في يوم الاثنين باذن الله، الماتشين الساعه 10 الا ربع بالليل، ماتش فرنسا وبلجيكا، وماتش تاني هيكون ايطاليا وتركيا، الاثنين الساعه 10 الا ربع يوم الاثنين.
2: يوم الثلاث بقى في دوري الامم الاوروبيه برضو كرواتيا واسبانيا الساعه 10 الا ربع، وفي نفس الوقت انجلترا والتشيك.
1: في ماتشات جامده بقى
2: صح؟ شكله هنتأهل ولا لا؟
1: المهم هنتأهل ولا ايه؟ طمني
2: طمني.
1: يوم الاربع في ماتشات برضو وديه، ماتش الارجنتين وبنين هيكون الساعه 2 العصر، وفي كاس عاصمه مصر في بقى اربع ماتشات يوم الاربع باذن الله. الساعه 5 في ماتشين، بيراميدز والقناه وبترول اسيوط والاهلي، دور الساعه 5. وماتشات الساعه 8 في نفس البطوله، كاس عاصمه مصر يوم الاربع باذن الله الساعه 8 هيلتقي الزمالك مع زد وسيراميكا مع المصري.
2: كاس عاصمه مصر برضو يوم الخميس، الاتحاد وادي دجله الساعه 5، في نفس الوقت المقاولين والجونه، والساعه 8 هيكون غزل المحله وابو قير، وفي نفس الوقت الساعه 8 برضو مساء مودرن سبورت والبنك الاهلي.
1: انها الموسوعه، انها الموسوعه يا عزيزي.
2: يا رب نتاهل بقى
1: يا رب بقى نتاهل من الماتشات الوديه بقى، وربنا يكرمنا كده يا رب
2: بقى يا النبي.
1: شوف الكلام على ايه في برشلونه وايه اللي بيحصل مع حمزه عبد الكريم ولا ايه؟
2: يلا بقى.
1: ماشي، في تقارير صحفيه قالت ان هانز فليك مدرب برشلونه ناوي يدي المهاجم المصري الشاب حمزه عبد الكريم دور اكبر مع الفريق الاول خلال الفتره اللي جايه، خصوصا بعد ما سجل اول اهدافه الدوليه مع منتخب مصر. حمزه عنده 19 سنه وبرشلونه شايفه مشروع مهاجم رقم 9 في المستقبل، لكن النادي مش عايز يستعجل في مشاركته ويفضل يزود دقائق لعبه بالتدريج. الو؟
2: وفقا بقى لصحيفة سبورت الأسبانية، فبرشلونة مستهدف حمزة يشارك في حوالي 10-15 مباريات مع الفريق الأول الموسم الحالي، وعلشان يكتسب كمان خبرة من غير ضغط أو إرهاق بدني في بداية مشواره. وحمزة بقى مشاركته كانت محدودة لحد دلوقتي بسبب المنافسة القوية في الهجوم، لكن مع زيادة الضغط في المباريات خلال الفترة الجاية ممكن يحصل على فرص أكتر لإثبات نفسه مع الفريق الأول
1: بإذن الله. يبقى نجم برشلونة الأول والأوحد، مع أنها لعبة جماعية يعني، بس نتمنى له التوفيق إن شاء الله في فكرة التميز وإثبات ذاته يعني، وإيه والحصول على فرصة، وكمان إن هما إن حمزة يقود هجوم برشلونة خلال
2: الدوري الإسباني. يا رب إن شاء الله كل التوفيق
1: وكل حاجة. طيب، في بقى كلمات على الواتساب.
2: طب نفكركم بقى بالرقم بقى ولا إيه؟ عشان تبقوا فاكرين ان احنا النهارده يا جماعه يوم سبت، في مود سوينجز في الاغاني كتير قوي، وكمان سبت الانجاز، في انجاز ايا كان الانجاز اللي انتوا عملتوه، صغير كبير بسيط ايا كان هو ايه، قولوا لنا وابعته لنا على 015-59-52-106
1: زي ما قالت دينا كده بالراحه كمان مره، 015-59-55-1006.
2: سهله وبسيطه ومش مستاهله
1: اصل، عادي يعني،
2: خلاص بقى
1: زي ما قالت بالظبط. موضوع الاغاني والمود سوينجز ده هتلاقوا في الاغاني، وانتوا كمان تقدروا تختاروا معانا الاغاني دي، حبه فوق حبه تحت يعني، حبه فيها هايبر شويه ومزيكا وفراحي وكده اهو، وحبه بقى اللي هو تعالى بقى قولوا له ما خرجتش يعني من الجنه بقى، وزي ما سمعنا بقى الهضبه
2: بدانا لكم تعالى دلعكوا، وبعد كده قولوا له ما خرجتش يعني من الجنه،
1: اللي هو ايه احنا لسه في الويك اند بس في نفس الوقت بكره شغل، فاللي هو احنا بين الاحساسين دول،
2: احنا حزن بس برضو مبسوطين.
1: لا مبسوطين جدا ان احنا معاكم على الهواء بصراحه. ده كده مين كده بقى بيقول ايه؟ مساء الجمال عليكم، وحشتونا كتير، انتوا اللي بتعدوا اليوم والله، انتوا اللي بتعدوا كل حاجه حلوه في الدنيا بتبقى معاكم بسببكم، شكرا. النقل التقيل بيمسي عليكم، والحاج مصطفى عايز يسمع فيروز والحاج مصطفى محمل نقله تقيله وبيقول لكم والله بحبكم يا حاج مصطفى.
2: تحياتنا ليك يا حاج مصطفى،
1: ربنا يستر طريقك يا حاج وتوصل بالف سلامه، وسعداء جدا انك بتسمعنا. مساء الفل، ادينا واحده تا تا تا تا تا تا تا. مساء الفل عليك يا حاج، ازيكم عاملين ايه؟ انا عبد الله، ممكن تدعوا لابني تايم عنده ماتش النهارده؟
2: ربنا معايا يا رب ان شاء الله،
1: ان شاء الله يكسب بالتوفيق. يا رب بالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق وتشوفوا اشطر واحد في الدنيا كلها،
2: ربنا يخليه لك يا رب.
1: طمنا عمل ايه في الماتش، وقول لنا رياضه ايه يعني، ايه نوع الرياضه اللي عنده فيها ماتش النهارده؟
2: حاسه كوره، ما عنده ماتش
1: عشان كلمه ماتش. اي رياضه فيها ماتش؟
2: ايوه مفهوم. بس هو طالما ابني عنده ماتش يبقى اظن ما قالش، يبقى خلاص واضحه
1: ابني وماتش يبقى كوره.
2: بس خلاص اكد لنا بعد اذنك يا استاذ عبد الله.
1: يعني اظن ان هو كره قدم يا جماعة، دينا بهجت بقى يا جماعة بقى،
2: أصله ما حددش، فخلاص الإجابة في القطعة يعني.
1: ده بإذن الله ربنا يوفقه ويجيب جوان.
2: سمعتوا التسقيفة ولا لأ؟
1: هي سقفت لنفسها البنت برضه. عندها برضه تاتش كده، بنحاول يعني نتعامل مع الموضوع بس خير.
2: لو اي حد قال اي انجاز عمله يوم السبت هسقف له نفس التسقيفه. أوكي؟
1: وانا كمان
2: اديني قلت اللي عندي.
1: طيب، في رقم اخر 505 على الواتساب بعت لنا الانجاز، اني ما روحتش الشغل ونمت طول اليوم وعايز اسمع اغنيه شفت كلام.
2: حاضر نجيبها لك على طول.
1: طب الانجاز ايه؟
2: يعني مش عارفه اسقف له ولا اعمل
1: انا مش عارف ده خبر يفرح ولا يحزن بصراحه.
2: ما مش عارف.
1: ما انت فكره ان انت ما رحتش الشغل ونمت دي برده ما نشجعكش عليه.
2: بالظبط مش هقدر اقول لك برافو عليك.
1: والا كنا نمنا احنا بقى وما جيناش الحلقه وكده.
2: ما كنتش سمعتنا بقى. ما كنتش سمعتنا بقى. ما هي لو ماشيه بس هجيب لك الاغنيه اللي
1: عايزها. يا اما ناخد بريك وناخد تعسيله ونرجع.
2: بالظبط. يعني
1: إيه؟
2: انت ممكن بس اللي انا اقدر اايدك فيه ان انا احط لك الاغنيه.
1: غير كده سوري. ماشي السلام عليكم معاك محمد. الجو بيكون برد بالليل وفهد ابني تعبان نقول له الف سلامه كلنا
2: نقول له.
1: ما بس يا بنتي يا بنتي ما تخلينا نكمل جمله يا جماعه رجعوا لنا الكاميرات وطلعونا على التي في والله. ماشي الف سلامه عليك يا فهد. الف مليون سلامه.
2: الف سلامه.
1: تطمنك عليه ان شاء الله وتطمن عليه وتشوفه زي الفل واشطر واحد في الدنيا كلها وسلم لنا عليه جدا. قلنا ان احنا بنسلم عليه
2: جدا جدا.
1: السلام عليك يا فهد.
2: وما تنسوش يا جماعه تبعتوا لنا 015 5952106 وتطمنونا عليك وتقولوا لنا ايا كان الانجاز اللي انتوا عملتوه او حاجه ما عملتوهاش ومبسوطين وبالنسبه لكم انجاز برضو ابعتوا لنا وقولوا لنا. ولو في اي حاجه
1: لو في اي حد جنبكم في اي وسيله مواصلات سواء عربيتكم او راكبين وسيله مواصلات يعني عايزين توجهوا له رساله عايزين اللي جنبكم يتاخر شويه على الكنبه ومش عارفين تقولوا له ابعتوا لنا واحنا هنقول.
2: بالظبط هيسمعونا.
1: بالظبط
2: هيسمعونا وانتوا هتكونوا ما قلتوش حاجه في الاخر. المهم انكم تبعتوا لنا وتطمنونا على ايه بقى. على ايه بقى
1: 015
2: 59
1: 55
2: 106
1: يلا بينا.

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكة لسه مكملين معاكوا على نجوم اف ام 100.6 ولسه معاكوا على الهواء مباشرة من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكة محمد منير ودينا بهجت. ولسه تقدروا تبعتوا لنا على واتساب 0155951006 وتقولوا لنا حابين نتكلم في ايه. عمرنا ما سألناكوا على فكرة تحبوا نتكلم في ايه، فايه رأيكم؟ ايه رأيكم تقولوا لنا عادي ممكن نتكلم
2: الدنيا
1: والله
2: ايه؟
1: ممكن نتكلم عادي زي ما انتوا عايزين نتكلم بقى. ايه بقى في اللي انتوا حابينه؟
2: ماشي،
1: لو في طرق زحمة بلغونا عشان نقول الناس ما تروحهاش ما تتزحمش اكتر يعني، ولو في طرق فاضيه تقولوا لنا عشان نخلي الناس تروحها عادي وتتزحم بقى.
2: معنا شويه اخبار. ايه
1: اخبار؟ اخبار
2: معنا شويه اخبار كريزي
1: اخبار بصراحه. في انا إيه عندي لنا؟ عندي حاجات بتقول بقى حاجات كتير قوي. تحب نتكلم في الكوره ولا في تيك توك وانستغرام وكده؟
2: يا ما انا جاي في اي حاجه بصراحه.
1: ماشي، بص عندي دراسه
2: او النبي
1: انه انستغرام وتيك توك بيربطوا المشاعر السلبيه اكتر للمراهقين.
2: ممكن
1: ازاي بقى؟
2: يعني على حسب فكرتي انا قبل ما اخش في الدراسه يعني على الموضوع، ما اعرفش، بحس ان الارتباط بفكره الريلز والديوريشن او المدد القصيره للفيديوز ورا بعض ورا بعض ورا بعض تخلي خلقهم ضيق جدا.
1: لا بقى في زي ما دلوقتي ترندنج اصلا التعفن الدماغي.
2: حاسس
1: اللي هو انت سيكا. مش مستحمل يبقى حاجه طويله، اللي هو انت مثلا في مسلسل فبتشوف لقطة الحزن.
2: ايوه
1: لا ماشي ماشي وانا هشوفك انت بتعيطي لسه. ما خلاص
2: بقى كده ولا لا قبل كده؟ بس علشان كده كل البلاتفورمز او المنصات الكبيرة اللي بتنتج افلام ومسلسلات بقى من ضمن البريف اللي بيدوه للمؤلف او اللي هيكتب قصة الفيلم او المسلسل ان هو يعمل حسابه على اعادة شرح القصة كل شوية والفيلم شغال، علشان الناس من كتر الريلز وتيك توكس وكده ما بقتش بتركز ديوريشن كبيرة، فكل شوية فكرهم ان ده ابو دي وده اخو ده وده مرد.
1: ايه يا اخويا يا حبيبي
2: حبيب قلب العيلة إيه؟ كلها اللي كنت مسافر ولسه راجع
1: كل شوية
2: ما تقعد معانا، ده انت كنت مسافر ولسه راجع،
1: ده انت كنت لسه راجع دلوقتي اول امبارح الساعة 7 الصبح. طب ما خلاص كده. ما احنا عارفين هو ليه لازم نقول كده. وبعدين كمان بقى في اللي هي الملخصات جاي من زمان دي موجودة شوت. بس دلوقتي بقت اللي هو انا بشوف ملخص مسلسل 200 اصلا سيزن.
2: بس الناس اصلا تأثرت بالفكرة دي، لان انت لما تيجي مثلا على سبيل المثال لسه حصل كده من كام يوم بفرج حد على ريفيو بتاع عربية على ديريشن كبير يعني يوتيوب. لا لا لا لا ليه هنقعد نتفرج 20 دقيقه؟ ما هي نفس الشرح ده موجود في دقيقه ويلا وهوبا
1: بالظبط
2: يا معلم. طب
1: ما انت عندك تفاصيل اكتر ما هتعرفها.
2: اشتري عربيه بمليون ورقم يعني
1: ما تفهم
2: مالك
1: ما تفهم
2: مالك
1: انت ايه بنك الحظ ولا ايه؟ ماشي، الدراسه بقى بتقول ان هي كشفت ان المراهقين بيتعرضوا لانواع مختلفه من التجارب السلبيه على الانترنت، وان بعض الاضرار دي بتبقى زي التنمر بقى بتحسب معادلات قريبه من اللي بيحصل في الواقع. اما بقى الانترنت بيكون مصدر اكبر لمشاهده صور عنيفة وكمان استقبال محتوى غير مرغوب فيه.
2: حصل
1: بالظبط،
2: وبشوف اليومين دول محتوى غير مرغوب فيه. أيوة. مش عايز اتكلم بقى
1: عامة بقى. لا اقول
2: الدراسة اتعملت على 472 مراهق في امريكا عمرهم ما بين 13 و17 سنة اوكي خلال الفترة من فبراير لديسمبر 2025 أوكي. وشملت استخدام 20 منصة زي فيسبوك وانستجرام وتيك توك ويوتيوب، ونتائج اظهرت ان حوالي 45% من المراهقين شافوا حد تاني بيتعرض للمضايقة. ايه الكلام ده؟ و29% حوالي 30% انهم تعرضوا للمضايقة بشكل مباشر، يعني في ناس اتفرجت على حد بيحصل له حاجة مش كويسة، وفي 30% حصل لهم اوريدي هم شخصيا حاجة مش كويسة.
1: ماشي، وده كان اصلا يعني بيكون خلال اخر 4 اسابيع، وكانت النسبه قريبه قوي ما بين الواقع وكمان ما بين الانترنت، يعني 19% مثلا او 18.5 في الواقع مقابل 16 على الانترنت. ماشي، لكن أوكي. الانترنت بقى كان اكتر انتشارا في انواع تانية من الاذى، زي ان انت بتتفرج على الحاجات اللي انت بتشوفها الصور العنيفه او استقبال صور مش مرغوب فيها خالص، يعني حاجات اللي هو ما تتشافش اصلا، او مشاهده محتوى بيشجع على ايذاء النفس. ماشي، وكمان 51% من المراهقين قالوا ان استخدام التكنولوجيا بيأثر بشكل سلبي على نومهم.
2: ايوه
1: لان انت كمان قبل ما تنام بقى لازم اللي هو انت ما ينفعش تنام وانت مش ماسك الموبايل،
2: تروح في النوم غير بالريلز.
1: لا كنا زمان بنخش والله العظيم السرير عادي وننام
2: كانت التلفزيون والبلاي ستيشن كانوا بيتسحبوا.
1: الموبايل كان بيتسحب ايام ما كانش غير اصلا
2: بلاي ستيشن بيتسحب، اللي هو انت مش
1: عارفه لو قلت هيبقى اعلان ولا
2: او بقى تعسيف، اللي هو بلاي ستيشن معاك بس هياخد كيبل الاتش دي.
1: ايوه
2: او اي كيبل يعسفك بقى في النص
1: تتعمل
2: اشيل الراوتر.
1: لا لا لا هو كانت زمان عامه انا ممكن اتكلم في التليفون. شوف بقى هتكمل
2: بقى ازاي. ارفع سماعه التليفون الدايل اب راح مع اللي راح.
1: شوف هتكمل ازاي انت بقى.
2: العماره كلها كانت بتصحى لما كان بيبقى فيه دايل اب من الصوت. ماشي. الدراسه كمان كشفت عن اختلاف التجارب بين منصه للتانيه. مثلا رؤيه الصور العنيفه كانت اكتر بين مستخدمي انستغرام مقارنه بيوتيوب، وكمان الاحساس ان الحياه بتبان اسوا بسبب منشورات الاخرين كان اعلى على انستغرام او تيك توك. حصل الموضوع ده اللي هو انستغرام في افواره ما كده يحسسك ان ده احنا مش عايشين يا جدع.
1: ايوه
2: اللي هو ليه يا معلم انت عايش.
1: الناس كلها عايز تطلع وتقول لك اصل انا مكتئبه.
2: ما انت من اللي بتشوفه
1: ما لسه ما
2: حد. وبعدين ما تجوش بقى انتوا بقى كمان تطلبوا حاجات كريزي لما تشوفوا حاجات على انستجرام ولابسه فستان وعامله هق ومق عمات. لا إيه يعني في الانترنت فتح عينيكوا على حاجات ما كانش المفروض تشوفوها.
1: لا احنا من زمان واحنا عارفين احنا عايزين ايه. انتوا اللي مش عارفين
2: من زمان واحنا هوب خالص.
1: من زمان واحنا عارفين عادي
2: والله. لا الانترنت
1: انتوا اللي معترضين.
2: والله فتح عينيكوا على حاجات وبراندات وسخان ما كناش نعرفه.
1: لا انتوا اللي معترضين. لا نخش بقى في الموضوع ده بقى. نسيب الانترنت بقى والانستجرام والحاجات واضطرابات النوم.
2: سخام
1: طب عيب كده. طب عيب كده. طب منونا يا جماعه برضو انتوا ايه رايكم في مواضيع الانترنت والحاجات دي؟ علشان عامه هي مش بس بتاثر على المراهقين، هي بتاثر كمان على الكبار. لانه لو شخص شيء زي ما هو منير كان لسه بيقول، ممكن تكون واحده شافت حاجه على الانترنت، طب جوزي ليه ما بيعمليش كده؟ طب ليه جوزي ما بيدلعنيش كده؟
2: ما بيودينيش الاماكن دي ليه بقى؟ مش
1: الحاجات اللي انا بشوفها على
2: ايه بقى البحور بقى اللي عليها بول دي والناس اللي
1: هم ليه كل اسبوع بيسافروا وانا لا؟
2: الناس اللي بترمي على بعض فاكهه دي ايه ده؟
1: بالظبط
2: ايه المجتمع ده؟
1: ليه بيتغدوا كل يوم ده وانا ليه؟
2: ايه اللوبستر ده محمود قوم رد عليا؟
1: فالموضوع بيبقى اللي هو عايزه ورد، عايزه ورد بسرعه.
2: اللوبستر ده قوم رد بقول لك
1: هات لي ورد. عمرك ما جبت لي ورد من ساعه ما اتجوزنا ودي بيجي لها ورد. فالموضوع بقى مكبر المواضيع جدا.
2: طب تعالي
1: طمنونا على ايه بقى؟
2: على ايه؟ على الواتساب 015 59
1: 55
2: 1006
1: عامه.
2: يلا بينا. هلا يا بيبيز.
1: هلا مها.
2: مش هقول لك هلا بيبيز كيفكم منورين الدنيا ان شاء الله نتاهل يا دينا عشان خاطري.
1: يا رب يا رب ادعوا لنا
2: مباريات وديه ناريه. مبسوطه قوي وانا بسمعكم. احنا يشرفنا والله. وانا على الدائري دلوقتي والطريق ماشي الحمد لله الحمد لله. بس دون تايب اند درايف يعني ولا تنشغلوا بغير القياده.
1: قالت اسمها او قال اسمه
2: لسه؟ عايزه اهدي اغنيه حاول تنساني لمحمود اللي كان خطيبي
1: يا حبيبتي بقى.
2: ده قالت اسمه. وقولوا له يفكوا مني عشان مش ناقصاه. لا فكك بقى حوده.
1: خلاص يا حوده حاول تنساها.
2: خف بقى خف شويه
1: حاول تنساها
2: يعني. شوف حاجه
1: خلاص بقى. خلاص بقى. طب هي ما قالتش اسمها برضه؟
2: لا لسه بس غالبا بالتايب هي غالبا. لا ماشي. مساء الخير. سعيد اني بكلمكم. احنا نتشرف والله برنامج جميل احلى مذيعين بوجودكم يا فندم. شكرا جزيلا. بس معكم مستمتع على الطريق. تحياتي لحضراتكم. ده رضا الحناوي. اهلا وسهلا.
1: اهلا.
2: الانترنت بوظ لنا الدنيا. مش قوي، على حسب بنستخدمه ازاي.
1: على حسب فعلا يعني. هو لا ما نقدرش نقول ان هو مبوظ 100% ولا ان هو حلو 100%.
2: هو بالظبط
1: لا، هو كويس في حاجات ووحش في حاجات.
2: هو استاذ رضا كمان بيكمل كلامه وبيقول يا ريت نستعمله صح. هو ده الكلام فعلا. ان احنا ازاي بنستعمل الانترنت او ازاي بنستخدم كل حاجه بتظهر في حياتنا اصلا. ويا ريت اغنيه كلام الماما.
1: حاضر
2: ماشي.
1: حاضر
2: يا ريت.
1: حاضر يا ريت فعلا.
2: شكرا يا فندم على المسج جدا جدا جدا.
1: تؤمر يا جماعه.
2: اوامر. مساء الجمال والطاقة الإيجابية عليكم الغاليين. هلا هلا. ده حمادة المصري. مساء الفل.
1: أهلا أهلا
2: حمادة. منور الدنيا كلها. في كمان مسجز. طيب أخباركوا إيه؟ أنا بوسي أول مرة أشارك معاكم.
1: يا بوسي زيك نورانا. يا بوسي.
2: عايز أقول لماما إني بحبها قوي.
1: ربنا يخليها لك يا رب.
2: سمعتك وربنا يخليكم لبعض. وعايز أسمع روح البحر لفضل شاكر.
1: حاضر.
2: احنا يعني لو على نروح البحر دي احنا
1: نفسنا والله.
2: يعني نفسنا. احنا مؤيدين جدا للمبدا.
1: نفسنا
2: لو على
1: جماعه
2: البحر.
1: الاغاني اللي انتوا حابينها عادي ايا كان المود ايه نشغلها لكم، لان احنا مود سوينجز يوم السبت. ولو في انجاز ما تنسوش يوم النهارده سبت الانجاز.
2: ايوه
1: ايا كان الانجاز ايه. حاجه بسيطه، طفيتوا النور، ولعتوا البوتاجاز، عملتوا طبخه حلوه، عملتوا فطار، قمتوا من السرير. اي
2: طارق
1: حاجة.
2: طارق عمل انجاز اهو باين على
1: ايه. طارق قول لنا
2: الواتساب اهو شكله هيعملها ولا ايه.
1: طمنا يا طارق.
2: ماشي. مساء الفل دينا ومحمد. مروح من انترفيو يحرق الدم.
1: ايه؟
2: اه والله.
1: ليه؟ ليه؟
2: شغلوا اي حاجه نفرفش عشان حقيقي كان مستفز.
1: لا محتاجه افرفش.
2: والانجاز اني رحت الدقي.
1: بص انا كانت الاغنيه اللي جايه كانت حزينه بس والله عايزين
2: نشوفها. وبعيد عني الانترفيو كان بعيد وكان ما شاء الله استفزاز. بس طب ما تقول لنا في شركه ايه ولا مين اللي عملها الانترفيو؟
1: لا ضروري.
2: لا نوجب معايا يعني.
1: مش لازم.
2: لا اصل طارق متضايق.
1: انا خلاص نشغل له اغنيه حلوه.
2: لا اصل ما يتضايقش.
1: والله والله ما انا عارفه والله.
2: ما تزعلش نفسك.
1: اوعى تزعل نفسك يا طارق.
2: طارق ونحاول تاني وهيجي لنا اوفرز احسن من اماكن احسن ان شاء الله.
1: ما تزعلش نفسك.
2: وقول لنا الانترفيو كان فين ونروق لك عليهم.
1: ما تزعلش نفسك وهشغلك اغنيه مفرفشه عشان خاطرك والله كانت حزينه بس غيرتها لك عشان ما تزعلش. رجعنا لكم تاني معاك في السكة محمد منير ودينا بهجة. تبعتولنا واتساب 015 595 1 0 6.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا معاكم الساعة الثانية من معاك في السكة محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام 100.6. وطبعا زي ما انتوا عارفين الفقرة دي بتكون الساعة الثانية من طبخنا ايه يا ست الكل، طبخين ايه، عاملين ايه، واكلين ايه، هتاكلوا ايه، رايحين فين، بتعملوا ايه. بس طبعا الاكل اهم حاجة. وكمان هنتكلم عن موضوع حلقتنا، موضوعنا ايه النهاردة هنقول لكم، بس خلينا نقول خبر كده بسيط بياخدنا برضو لموضوعنا. يعني ممكن نتكلم عن كان انه قد ايه احنا كستات بصراحة بنبقى اللي هو اوقات بنكسل نعمل حاجات او كده، فما نخلي جوزنا هو اللي يروح.
2: لا لا، فكرة استحمال الزوج لعدد دقايق او ساعات الشوبينج للست هو مش عادي.
1: من هو الشوبينج يعني من الحاجات اللي احنا بنخليهم يجوا على نفسهم هم. طبعا اي راجل
2: لا مش شرط،
1: مش كتير،
2: لا مش شرط،
1: يعني مش كتير بيحبوا الشوبينج. ليه
2: يستنى؟ ليه
1: يستنى؟ ايه
2: يستنى الشوبينج
1: معانا يعني؟ علشان
2: ما فيش بقى خالص، ما فيش سبب بقى خالص،
1: عشان احنا
2: عارفه اللي هو ايه، بيعجبنا حاجه فبنسيبها ندور على حاجات تانية خالص وهي عجبانة اوريدي، بس ممكن نلاقي الاحلى. والراجل بقى لو هو بيعمل شوبينج اول حاجه بتعجبه بياخدها ويمشي على طول.
1: ايوه ماشي، ما فيش مشكله على فكره. ما هو في بنات برضو في الشوبينج بتبقى بسيطه عادي يعني.
2: لا لا عادي ان هي تجيب حاجات بسيطه بس مش من اول مره،
1: الله اعلم
2: يعني، على حسب الريسيرش اللي عملته حواليا. ما فيش واحده بيعجبها حاجه تاخدها وتمشي،
1: هنشوف
2: بتسيبها، يمكن تلاقي الاحلى والله.
1: بس ممكن اللي هو تبقى واحده خلقها ضيق، فاللي هو اهو يلا نجيب.
2: في الشوبينج ما فيش واحده خلقها ضيق، زي في الميك اب كده ما فيش واحده خلقها ضيق.
1: والله انا بقى
2: يعني استثناءات،
1: اوقات بوصل لحته اللي هو لا خلاص بقى، بس بكون عملت خلاص. المهم بقى في زوجه اقنعت زوجها يوقف 12 ساعه في طابور علشان يجيب لها شنطه من براند كبير بسعر مخفض. كان في ديسكاونت.
2: تحت تاثير ايه؟
1: كان في ديسكاونت
2: تحت تاثير ايه والله،
1: بدل ما تجيبه بالغالي. هو ده هو ده
2: تحت تاثير التوفير.
1: بدل ما انت هتجيبها لي بمعرفش كام الف، هتقدر تجيبها لي بنص السعر.
2: ماشي، خلونا نفهمكم الموضوع اكتر اصدقائنا يعني اللي ما سافروش بره في اوروبا، في امريكا. لما بيبقى فيه اوفرز او بيبقى فيه عروض جامده من البراندات تقيله يعني حاجات نيش يعني اللي هي اوريدي اسعارها غالي شويتين، فبيتم الاعلان عن ويك اند او بلاك فرايداي او وايت فرايداي مناسبه ما ان هم يعملوا تخفيضات جوه المحل من الساعه كذا للساعه كذا. فبسبب المواضيع دي

0: 2000 متسوق ماشي. والطابور بقى فضل يعني لساعات طويلة قوي قوي قوي, وفيها كمان رجالة وصلوا من الساعة 9 بالليل واستنوا لغاية ما المحل يقفل أو توصلوا من الصبح علشان يقفوا مكان مراتاتهم وكده. أما بقى ففي اتنين متجوزين سافروا من فرنسا حوالي 600 ميل علشان يلحقوا التخفيضات, ووصلوا الساعة 2 الصبح من غير ما يناموا. أوكي
1: ماشي, يعني من فرنسا ما هو في اكيد شوبينج يعني اكيد في اوفرز في فرنسا ولا
0: هم بقى كان لندن
1: كانوا يسالوا. طيب
0: كان لازم
1: تقول لهم فين الاوفرز في فرنسا,
0: كانت الاوفرز فدهم بلغهم.
1: ماشي, من المواقف العجيبه شويه ان في سيده عندها 56 سنه وصلت للطابور الساعه 2 الصبح 2 بالليل يعني بعد ما خرجت من من نايت كلاب. يعني كانت بتحفل بالليل ولقت طابور الظهر يمكن في عروض ولا حاجة
0: هفوق
1: فهو شوية واجي حد يقف هنا لحد ما اروح اجيب قهوة واجي. قالت انها كمان كانت مستعدة لكل ده علشان تحصل على اول شنطة براند قوي يعني في حياتها. اقول براند ولا ايه؟
0: حاسة لا
1: والله حاسة ان هو اصلا جامد يعني.
0: ما هو حاسة عشان هو جامد, هو مش محتاج
1: جامد اوله حرف اس
0: خلاص ما قالش عامه. الطوابير بقى كانت طويله جدا, وكان في ناس عادي بيتفرجوا شايفين ان هو ايه ده الموضوع ده, خصوصا بقى بعد ما ظهر عدد كبير كمان من الرجاله وهما بيستحملوا ساعات الانتظار, وانتوا طبعا عارفين ساعات الانتظار عند الرجاله
1: تحفه تحفه تحفه,
0: عشان بيساعدوا زوجاتهم وان هما يكونوا عندهم الشنطه يعني البراند ديزاين دي بأسعار مخفضة من الناس اللي هم يعني بيكون مصمم هو اللي عامل الديزاين ده, وهي البنت بتكون عايزاه منه, فإن الراجل يستحمل ده وهي الست أقنعتها
1: كتر خيره. طبعا
0: برافو,
1: طبعا كتر خيره
0: حقيقي برافو.
1: أنا عندي سؤال ليكي شخصيا.
0: ليه؟
1: دون بقى يعني فكرة لا لا مش مش موضوع أن حد يحجز لك في الطابور ويقف ويقول لك أهو الستور فتح وأنا من امبارح بالليل والحاجات دي. أنت شخصيا عندك استعداد أن أنت تستحملي قد إيه في طابور عشان تجيبي حاجة زي دي؟ شنطة نفسك فيها كوزماتكس
0: لو حاجة نفسي فيها هقف عادي.
1: أيوه قد إيه؟
0: لا هقف لحد إيه؟ لحد ما ربنا يفرجها بقى وأوصل, بس أنا عايزاها يبقى هجيبها
1: أيا كان سعر الحاجة. ولا أنت واقفة في طابور عشان هي ببلاش؟
0: لا
1: في اوفر لدرجه ان هي باي 1 جيت 1
0: والحاجات دي. لو ببلاش اكيد برضو هقف يعني.
1: ما هو ده موضوع حلقتنا النهارده اهو.
0: ما انا واقفه في الحالتين. بس هو ده بقى موضوعنا فعلا. يعني لو ببلاش هتقف 12 ساعه, لو بفلوس ممكن 9 ساعات.
1: تاكسي.
0: فيا جماعه موضوعنا هنا بقى بيجي موضوعنا فين بقى؟ ان انت رايك ممكن يتغير لو الحاجه ببلاش. حد يقول لك مثلا انت عارف انه المطعم ده حلو جدا جدا وانت عارف ان هو غالي قوي,
1: بس في هابي اور من
0: انا ماليش في الاكل بتاعه اصلا.
1: طب انت عارف ان هم عاملين بكره اوبن بوفيه؟
0: طب ما نروح. طيب نروح بقى يلا
1: كده بالظبط.
0: هو ده بقى, هو ده موضوعنا يا جماعه, ان هو الناس ارائها بتتغير. خلود مثلا بتقول لنا على الشنطه, عندك حق يا خلود هي البراند دي فعلا.
1: فين بقى فين المسج دي؟ جات لك على ايه بعد اذنك؟
0: على الواتساب.
1: لا معلش اشوفها.
0: هتلاقيها عندك والله.
1: لا معلش اشوفها بنفسي,
0: مش مخبيها.
1: ايوه ماشي خلاص برافو.
0: بس فالواحد رايه اوقات بتتغير لما يكون ان هو الحاجه دي هتبقى في اوفر, في ببلاش, في حاجه هتاخدها فور فري, هتبقى بالنسبه لك كده اللي هو لا انا هغير
1: باي 1 جيت 2. فاهمه؟
0: فلو هتلاقي بقى ان المحل ده زحمه جدا جدا جدا. ليه بقى؟ عشان هتلاقي بره في ستيكر محطوطه قد كده باي 1 جت 4 باي 1 جت 2 باي 1 بس وبلاش
1: باي 1 وشد انت من هنا دلوقتي.
0: بس كده. فانت بقى ايه الحاجه اللي ممكن تقول ان انت ما بتحبهاش بس لو ببلاش هتبقى بتحبها؟ ده سؤال الحلقه وبسالك انت دلوقتي.
1: ليه بقى لا ما بلعبش الالعاب دي بقى تصدقي؟
0: ما انت لعبتني وقلت لك.
1: بس في الحاجات دي يعني ايه اللي انا ممكن ما الا لو ببلاش فاهمه؟
0: قولي.
1: عارفه الحاجات اللي هي الاكل اللي بالذهب والحاجات دي؟ دي ممكن اكلها تمام بس مش عارفه.
0: مش بفهمها اصلا. بجد مش بفهمها.
1: برجر ايه اللي بالذهب يا
0: معلم؟ انت عارف هي ان هو زمان
1: اويما فرنساوي
0: زمان والله كان في ملكه كانت بتبقى عشان تبان صغيره دايما كانت بتشرب مشروب بالذهب
1: عيار كام يا
0: دايما السكن بتاعتها والبارير والحاجات دي وتحافظ على جلدها وبتاع, وبعدين قدام بقى اكتشفوا انه لا انت شربتي دهب كتير قوي بقى في نسبه زيبق في جسمك غلط فانت متي. هي ماتت والله من كتر ما شربت دهب.
1: شرقت
0: والله,
1: شربت المحبس
0: ماتت من الدهب,
1: بلعت المحبس بالغلط فشرقت
0: كتر الدهب موتها.
1: هو في كده؟ طيب يا جماعه
0: هنعمل ايه؟
1: هو دي الحاجه فعلا ان هي ممكن لو فري هدوقها, انما اروح اطلبها لا مش ما.
0: انتوا بقى قولوا لنا يا جماعه على 015-5952-106 ايه الحاجه اللي لو ببلاش ممكن تغيروا رايكم فيها وتقولوا ان هو مفيش مشكله, او ايه حاجه حصلت قبل كده.
1: برافو يا خلود, برافو. اسم الشنطه صح.

0: صحيح. واسم الشنطه اللي بعتتها خلود هو
1: خلاص خلود قولي للناس
0: خلاص برافو
1: بلغي الناس يا خلود قولهم يدوروا فين.
0: برافو. في مسج تانية بقى ايه فيها تويست وذكيه جدا.
1: ايه بقى؟
0: مساء الفل معاك في السكه. مساء الفل والياسمين عليكم، انا في العربيه واسمعكم من السويد. احمد سعيد ابو حميد مساء الفل، شرفنا جدا جدا متابعتك ومصور لنا العربيه. ادينا واحده بيب بيب بقى كده كلاكس كده عشان واحده بس نطمن. وبيقول ايه بقى؟ شوف بقى النزاهه
1: بقى، قول لي بقى.
0: عارف بقى على طول قالك مفيش احلى من الاوتلت. اصدقائنا بقى اللي بيروحوا بقى اوروبا وامريكا هرشين الموضوع ده. ممكن تكون حاجه السنه اللي فاتت، الموديلات بتاعت السنه اللي فاتت
1: محدش هيعرف،
0: بس لسه ما نزلتش عندنا اصلا،
1: محدش هيعرف.
0: فبيس
1: بتبقى
0: نيو ارايفلز عندنا
1: جديدة.
0: فالدنيا بتبقى حلوه عشان كده قلت لك ليه اطول مشوار من فرنسا للندن، فاهمه؟ ما في هناك الدنيا حلوه
1: بالظبط. ندى، هاي ندى، هاي ندوده. انا راجعه من الدرس وبسمعكم من العربيه. ربنا معاكي يا ندوده، ومبسوطين قوي قوي انك بتسمعينا.
0: كان درس ايه؟
1: درس ايه يا ندودة؟ قولي لنا
0: عشان نراجع. سمع في هومورك نعمله دلوقتي. مين كمان؟ مساء الجمال عليكم وعليكم. عايز ابعت المساء على عمرو ابو كندا، وعايز اقول لكم ان عمرو لسه كانت معاه زبونه بتفاصل معاه في شنطه ب 150 جنيه.
1: طب ليه بتفاصلي؟
0: ما هو مش عارف برضو، ممكن حسيتها هي اوفر برايسد مثلا. ليه؟
1: لا قولي لنا الشنطه
0: تستاهل 100. اخرها 100
1: اصلا، هي اخرها 50.
0: كلامك ده بيقول لنا اخرها 70.
1: انت مزود اصلا ال 100 دي من عندك.
0: انت بقى اضرب في العالم الاول عشان بعد الفصل توصل للسعر اللي انت عايزه.
1: ندى بتقول لنا ان هو كان درس عربي. ربنا معاكي يا ندى.
0: هايل هايل،
1: شطوره جدا جدا.
0: هايل، تشكشك الطيور.
1: لازم نقول اي حاجه نص غلط.
0: هايل يا ندى، هايل. اكبر واصعب انجاز اني استحملت
1: إيه؟
0: ده حاتم من امريكا بعت لنا مسج فيها انطباع مش جيد ان هو كان عايش في امريكا يعني. فهو بيقول اكبر واصعب انجاز ليا اني استحملت يعني العيشه في امريكا وبعض كده ايه الصفات اللي مش لذيذه اللي حصلت معايا من
1: بحسب تغيير الكالتشر. بيبقى مش سهل يعني تغيير كالتشر ايا كان هتعيش فين غير بلدك، بيبقى صعب. ماشي، احلى مساء على احلى برنامج. ازيك يا منير؟ ازيك يا دينا؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ احنا كويسين طول ما انت بخير. يا رب تكونوا بخير. فين القهوه الساده يا منير؟ مش هقول مين.
0: عالرماله
1: يا اشرف،
0: عالرماله اشرف، ما تقلقش.
1: وحشتنا. انت فين من الحلقه اللي فاتت؟
0: احمد سعيد اللي كان بعت لنا من السويد بيقول لي انا لو عملت بيب بيب من غير سبب هتحبس وترحل بعد الشر عليك ان شاء الله. وحشين.
1: لا بلاش بلاش بلاش،
0: يعني احنا خلاص وصلت البيب بيب وصلت. والاهم انك بتسمعنا. مبسوطين جدا انك بتسمعنا والله. وتحياتنا لكل اصدقائنا في السويد. وقول لنا انت فين في السويد، لو عايز حاجه في السويد قول لنا برضه.
1: وابعتوا لنا يا جماعه، قولوا لنا ايه الحاجه اللي لو ببلاش هتختاروها. ده موضوع حلقتنا النهارده. 015 59 52 106. هنرجع لكم بعد الاغنيه.

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكت مارشي بروت تو يو باي باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك.
2: في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اكتر من كده بالراحه
2: يعني، ما والله نعيده كمان مره، بس احنا بنقوله دايما مرتين ورا بعض، مره أيوه. بالراحه ومره
1: بالسرعه
2: صح.
1: 0-15-59-55-1-0-6. ابطا من كده ما فيش، ابطا من كده ما فيش والله.
2: 0-1-5
1: لا
2: ما انت بعد ما اقوله اطلعي بريك بقى تاني. ماشي. 0-1-5
1: 5-9 5-5
2: 1-0-0-6 ده رقم الواتساب بتاعنا يا جماعه، بعتولنا قولولنا انتوا فين وبتعملوا ايه وهكذا. يعني
1: لو انتوا بتسمعونا واتخضيتوا انا نفسي اتخضيت.
2: يعني كانت هتقع من على الكرسي
1: والله. انا نفسي اتخضيت.
2: انا قلت اقوله بالراحه بس.
1: ده خضيتنا
2: يعني، بس مجرد بس التنبيه بس واعاده التسجيل بالارقام. ده رقم الواتساب، قولولنا انتوا فين وبتعملوا ايه وهكذا النهارده. طب خلنا قست الكل، طالبه لنا قست الكل، اتحمرنا قست الكل، انت فين اصلا قست الكل، جبتي الفينو لبكره بدايه الاسبوع دراسه جديد قست الكل ولا لسه؟ عشان
1: حاسه ان احنا مقصرين معاكم في موضوع الاكل ده.
2: السبت ده بيبقى فينو لانشون بالليل من عند السوبر ماركت عشان نكفر بدايه الاسبوع، فقولولنا انتوا فين في السوبر ماركت دلوقتي.
1: انتوا جبتوا ايه من السوبر ماركت، بتجيبوا ايه عامه من السوبر ماركت برضو، علشان برضو في دايما بيكون. طب هل انت من الناس اللي بتحب الجروسري شوبينج؟
2: انا بحب السوبر ماركت جدا.
1: بتحب
2: جداً.
1: ان انت تنزل السوبر ماركت
2: جدا من ألذ المشاوير اللي بعملها في حياتي ان انا اروح السوبر ماركت.
1: يعني لو انت ضد الشوبينج، لا الشوبينج ده لازم.
2: لا الفسحه بالنسبه لي بحبها تكون واحده من ألذ الفسح هي السوبر ماركت.
1: قوي.
2: بس في تحذير شديد اللهجه.
1: ايه بقى
2: تحذير شديد اللهجه من واحد خبره في موضوع مشاوير السوبر ماركت؟
1: قول لنا ارجوك.
2: ما تروحوش السوبر ماركت وانتوا جعانين.
1: هتاكلوا اي حاجه، هتلاقوا بتاع الجبنه،
2: هتشتروا حاجات الجبنة. اصلا احتمال كبير ما تتاكلش.
1: احتمال كبير تبقى اكسبايرد بعد كده.
2: احتمال كبير تبوظ في الثلاجه فعلا.
1: والله.
2: فما تروحوش السوبر ماركت وانتوا جعانين، عشان بيبقى في احلام كده في الدماغ.
1: مثلا انا جعت.
2: طب ايه؟
1: جعت دلوقتي، تحب تاكل ايه؟
2: لو حد في الماركت دلوقتي.
1: لو دلوقتي قدامك فرصه انك تاكل. ايه الاكله اللي في دماغك دلوقتي تاكلها حالا؟
2: رقم واحد دايما بيبقى سندوتشات جمبري او حاجات كده رايحه في السكه دي. رقم واحد عندي يعني.
1: انا حاسه دلوقتي مكرونه بشاميل.
2: مش مكرونه بالجمبري، اي جمبري طيب.
1: لا بشاميل. مكرونه بشاميل.
2: طيب يا جماعه لو حد موجود في ماركت من اللي عنده ريدي ميد فود والمكرونه بشاميل دي يقدر يباصي لدينا يعني، علشان بدل ما تودينا
1: بسرعه.
2: ماشي.
1: بسرعه ارجوكم. ماشي يا جماعه، موضوعنا بيقول ايه بقى؟ موضوعنا النهارده لو في حاجه ببلاش قدامك تقدر تجيبها وتغير رأيك فيها هتبقى ايه؟ عشان دايما الناس بتقول ان هو لا انا مش عاجبني قوي الشيء ده، مش بحب الجمبري قوي اصلا، يعني بحس انه الجمبري ده مش ذوق.
2: طب يا فندم النهارده في اوفر على الجمبري
1: حلو
2: مع اي كيلو سمك فيه جمبري
1: ممكن اجيب.
2: الولاد بيحبوه جدا.
1: لا ده هما بقى اللي بيحبوه مش انا. انا نفسي ماليش فيه، هو اصلا يرجع الولاد ما بيحبوش هو اللي بيحبوه.
2: طب انت عارفه غير الاكل بتحصل كتير في ايه؟ فكره اللي هو بفلوس. طب ايه رايك لو من غير فلوس بتحصل في ايه بقى؟
1: ايه
2: انت ايه؟
1: اقول ايه؟
2: في حاجه ولا ايه؟
1: لا انا قلقانه من اللي هيتقال.
2: لا والله.
1: ماشي.
2: في السفر اللي هو بتقنع حد طب يا معلم ما تيجي معايا الويك اند الجاي وهنطلع انا وانت ومحمد وعلي وسيد والشله كلها،
1: فيقول ان هو غالي بقى.
2: لا هيقول لك الاول حاجات تانية. ما اصل الويك اند رايح اعمل في مش عارف ايه في العربيه، اصل
1: هتقول له عندي في الشاليه ما فيش.
2: يا باشا طالعين عندي ومش هتدفع ولا مليم. امتى هنطلع؟ امتى؟
1: طب مظبطين امتى؟
2: امتى
1: هتظبطوا على امتى؟
2: هتتقابلوا فين؟
1: ممكن اجي لكم يعني، هحاول ان انا اجي لكم في الاخر كده، وبعدين يقول لك انا ظبطت الدنيا خلاص.
2: بقى تمام. في ايشو ابقوا قولوا لنا واحنا هنحلها يا جماعه عادي، ما بيبقاش موضوع
1: يعني بجد خليكوا ستريت فورورد. يعني لو الموضوع بقى على طول ان هو احنا دايركت مع الناس الموضوع بيبقى اسهل والله والله. 0-15-5-9-5-1-0-6 ماشي. عايزه اقول لكم بقى موضوع نتكلم فينا ومنير كده عن انه في حساب كده هندي اسمه ايه؟ اسمه فاد دوجز اوف دالي. ده على انستغرام بدا مسابقه لاختيار اتخن كلب في دالي، اوكي، بمشاركه 64 كلب رشحهم المتابعين، وبدات المسابقه يوم 24 سبتمبر وحولت الكلاب للمشاركه لنجوم على السوشيال ميديا.
2: عدد كبير من الكلاب دي ملهمش صاحب واحد، بيعيشوا في الشوارع وبين الاحياء و بيعتني بيهم السكان واصحاب المحلات. والمسؤول عن الحساب وهي طالبة صحافة قالت ان المسابقة انتشرت بسرعة جدا ورفعت عدد المتابعين من حوالي 1500 لأكثر من 96 ألف متابع لمسابقة الكلاب اللي مليانة شويتين. يعني
1: المسابقة بقى هدفها كمان جمع تبرعات وزيادة الوعي برعاية الكلاب الضالة، وخصوصا كمان ان المنظمين استغلوا الاهتمام الكبير بالمسابقة في تسليط الضوء على جمعيات الرفق بالحيوان والكلاب المحتاجة رعاية. كمان الفائز تم اختياره من خلال تصويت اونلاين يوم 1 أكتوبر.
2: واجمل التهاني،
1: الف الف مبروك،
2: اجمل التهاني،
1: برافو عليك،
2: سعداء،
1: برافو. بس يا جماعة فده كان خبر كده حابين نقوله لكم النهاردة عشان تعرفوا ان الاخبار لسه كتير. لسه كتير. موضوعنا بقى بنتكلم عنه، قلنا انه ايه الحاجات اللي لو ببلاش تغيروا رأيكم فيها. يعني دايما بيكون في السر لما يتغير كده بتلاقي انه الشخص غير رأيه، ان هو هي دي اصلا مش worth it قوي، مش مستاهلة،
2: مش ذوقي، كمان
1: مش بحبها،
2: مش ذوقي.
1: طب ايه رأيك ان النهاردة في اوفر 50%؟
2: طب ممكن توريني الالوان المتاحة بعد اذنك؟
1: انا كنت عايز خرزندقي بس
2: يعني
1: لو
2: في منها الاكس لارج جربه بسرعة بس لولا الاوفر،
1: مع ان انا سمول اصلا. بس ما ينفعش. بس فاللي هو بيكون في حاجات برضو مستحيل تدفع فيها حتى لو ممكن تجربها ببلاش، عارف كده؟ يعني مثلا في ناس اللي هو ضد قوي موضوع انه جيم سبسكريبشن مثلا، لو لعبة مثلا على بلاي ستيشن.
2: احنا كده كده كل الابليكيشنز بنشغلها الاسبوع الفري ترايل وبعد كده نمسحها،
1: بس وبعدين خلاص كنسل بسرعة،
2: كنسل سبسكريبشن. ده ما كانش انا، ده الادمن،
1: ده مش انا خالص، ده مش انا. ماشي، في بقى نقرا المسجز بقى. اوكي، مساء الخير، بجد انتوا دمكم خفيف قوي، شكرا. ده رقم اخر 883. بيقول ايه بقى الحاجة اللي لو ممكن ببلاش؟ هي فكرة البراندات، سواء شنط او جزم. او علشان كده بحس ان فكرة ادفع فلوس كتير في حاجة اقدر استبدلها بسعر اقل وكواليتي تكون احسن من البراندات، هي بس اللي بتستغل الاسم. يعني بص، هي بتكون فعلا في اسماء
2: بتبيع لايف ستايل،
1: هي اسمها
2: هو اسمها هو اللي فيه القيمة بتاعت الفلوس، انما مش المواد المستخدمة لانتاج هذا الشيء مثلا، او قيمته اللي هتضيفها لك في الحياة. لا، مجرد ان عليها اسم، حتى لو كانت يعني حاجة بلاستيك عادية جدا بس عليها اسم يو كده نيو. انا ما قلتش حاجه. وفي براند اسمه كده كمان ولا ايه؟ والله ما قالوا لي، ما قالوا ليش. ماشي معلش،
1: ما يعرفش بالظبط يعني. ماشي. اوكي، انا ممكن استنى ساعات في المطعم علشان السبيت والجمبري والسمك الكبير. انا بروح اسكندريه من القاهره عشان بس اكل سي فود. ادعو لمراتي تقوم بخير 10 ايام وربنا يرزقنا بحمزه. يا رب تقوم بالف سلامه ان شاء الله.
2: ربنا يجيبه بالسلامه ان شاء الله ويطمنك عليها،
1: وتاكلوا اكله سمك حلو،
2: اسعد عائله في الدنيا كلها، وتاكلوا اكله سمك حلو. وابعث لي بقى قول لي بتاكل فين في اسكندريه، يعني مش هقول انا على الهوا، بس انت واعيني برده كده لو في اي اماكن انا ما اعرفهاش تروح لها مخصوص عشان تاكل اكله السمك دي. فارجوك، انا من محبي هذا الشيء، فوعيني كده، خدني على جنب كده وقول لي، بقول لك انا بروح اسكندريه كده. ماشي. طيب، على الواتساب برضو، انا اسمي ملك، بحب البرنامج ده قوي والبرنامج كمان بيحبك جدا يا ملك. اول مره اشارك، نفسي اسمع اغنيه انغام، وبعد كده بين انغام لسه كنا، وبعد كده كاتبه بين البنين، اظن بين البنين ده تراك بتاع الكينج مش بتاع انغام، فيمكن انغام برضو عندها نفس الاسم. يعني حاضر، اوامر يا فندم، اوامر يا فندم.
1: هندور. في بقى رقم اخره 085 يقول لا، ابو بلاش كتر منه مش هيخسر. عامه هو المثل معروف فعلا،
2: وساعه الكاش الغالي يبقى ببلاش
1: عادي جدا.
2: ايوه،
1: واتنين ونص
2: والتلاتة بعشرة، التلاتة بعشرة ولم علينا عبيدك يا رب. ماشي، بسمعكم دايما وانا مروح من الشغل، وبسمعكم حالا على الدائري، تنورنا في اي وقت. نزلت المرج كالعادة في الوقت ده واقفة، وفي شريحة كبيرة جدا عندها شغل السبت. زي كده زينا يا معلم،
1: زينا
2: احنا،
1: احنا
2: معاك اهو،
1: انت سمعنا.
2: صح، الرقم جبته من على جوجل، ده محمد مرزوق. توصل بالسلامة، ونتشرف جدا من المسج، وبنقول الرقم بالراحة والله. يا حاضر، هنقوله بالراحة.
1: 015 59
2: يعني بالراحه، دي مش معناها ان احنا نوطي صوتنا،
1: فاهم؟ انا حابب نوطي فعلا، مش عارفه ليه.
2: عادي، ان احنا نقوله بالراحه.
1: طب 015
2: 59 55 1006.
1: بس يا جماعه
2: سهله
1: وبسيطه، بسيطه جدا جدا جدا. هنسمع بقى الاغاني المود سوينجز بتاعتنا، وهنرجع لكم على طول معاك في السكه. محمد منير ودينا بهجت.

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتوني صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.900

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا جماعة مين بيتوه في الشوارع؟
2: منير.
1: أنا
2: منير.
1: مين بيتوه معايا والله؟
2: كان معايا في مصر الجديدة وفاكر إن هو في التجمع.
1: يعني أنا أي حاجة بعد غمرة بتبقى واحد.
2: لا ما هو ده مش طبيعي.
1: ما يعني بحاول أتعود والله بس بتوه جامد. لو حد بيتوه يا جماعة يبعت لنا على الواتساب يقول لي إن هو زي عادي.
2: عامة أنا بتوه برضو يعني عمري ما هقول اللي هو مثلا يعني مثلا في شوارع معروفة في مصر الجديدة في التجمع في بتاع مش هفهم لو في حتة تانية.
1: أنا لو في حتة ما بعرفهاش بتوه بجد حتى لو فتح أبلكيشن عليه مابس.
2: لانه كمان مابس بتتوه
1: اللي هو شايف الشارع اللي جاي يمين ده اللي انت
2: المفروض تدخل لف هناك بعيد
1: الكوبري ويرجع تاني وادخله.
2: طب ليه
1: يا مابس
2: ليه؟ وبعدين لو انا دخلت مثلا هيقول عندك حق
1: اقل خمس فعلا دقايق. طلع الوقت اقل. دماغ شغاله مش بتنام.
2: ده انت يا اخي
1: برافو برافو.
2: جماعه نسينا نقول لكم حاجه واحنا راجعين بنرغي كده انه ده للاسف اللينك الاخير.
1: للاسف الشديد ده اللينك الاخير معانا في حلقه النهارده. كالعاده وقتنا مع حضراتكم بيعدي بسرعه جدا.
2: النهارده عدى بسرعه بجد والله. بس تقدروا تبعتوا لنا عادي 015-5952-106 وتقولوا لنا ايه الحاجه اللي لو ببلاش تشتروها.
1: طارق على الواتساب بيقول بقى ليه بقى الانترفيو كان مستفز.
2: ليه يا طارق طمنا.
1: انا اقول لك بقى بصي علشان
2: حسن انت اللي كنت في الانترفيو.
1: لا لا لا, لا. يعني وصل لي الفايب بس مستفز لان انا اوبريشن مانجر عايزين يدولي سالري مش منطقي تماما. عندي حل شغلني معاك انت ودينا يا باشا. ده انت
2: يا باشا يلا يلا بينا.
1: انت صاحب مكانة طروق
2: يلا معاك خلص
1: معاك في السك.
2: انا بسمعكو العربية وبحب البرنامج قوي. ده رقم اخر 878. احنا كمان جدا بنحبكو جدا. اوكي مين تاني؟
1: في حد اللي كان بعتلي بيقولي انا بطلع اسكندرية علشان اكلة السمك وبعتلي فين بياكل فين. ماشي في حاجات لذيذة جدا بس انا هقولك على حاجة بقى. يعني انت مقلتليش اوبشن انا ما اعرفوش. ده انا بقى اللي ممكن افاجئك باوبشن سمك هنا في القاهرة يديك بقى نفس الاحاسيس دي من غير ما تسافر ولا حاجه. فانت يعني قلت هتقول لي اوبشن سمك انا ما اعرفوش وجديد بقى اوت اوف ذا بوكس.
2: انا تهت بصراحه عشان انا كنت في مسج تاني.
1: ماشي كملي زي ما انت.
2: سمك برضه. بس تهت عشان بص في صور وحاجات وفيديوهات وقصص فانا عملت لك ميوت اصلا. فاهم قصدي؟ منير عامل انت ودينا. انا عارف انك نفسك تاكل سمك على البحر.
1: أيوة.
2: ودي من اسكندريه المعموره وبالمناسبه بقى الحاجه الوحيده اللي موافق عليها سواء بفلوس او ببلاش. طبعا عرفت انا مين. اظن انت الشيف عصام. اظن
1: شيفنا العزيز
2: منير. انا بعت لك الفيديو من قبل ما تسمع. من قبل ما اسمع انت نفسك تاكل ايه؟ هو باعت بصراحه من قبل
1: شويه جمبري اسكندراني.
2: صح طلع الشيف عصام. صح
1: لا شيف عصام
2: نفسنا ناكل من ايدك.
1: لو في شوربه للجمبري ده شيفنا العزيز خليها لنا على جنب في كيس بشاليمو كده احنا هنتصرف.
2: اجمل كابل في 100.6 عبده صديق البرنامج صديقنا طبعا. شكرا يا استاذ عبده. مين تاني؟
1: مين مساء الخير عليكم. اولا انا قضيت الويك اند في انجاز رهيب. دهنت الصاله ولسه مكمله عاش قوي. ادعولي اخلص. بالنسبه للحاجه اللي لو ببلاش اغير رايي واجيبها فاكيد اي حاجه ببلاش هجري عليها. دي ايات عاش قوي. يا ايات
2: فاهمه يا ايات.
1: بيقول لنا لو لقيتي عروض في اي حته.
2: بعشق الجبنه الرومي. بكون ماشيه في اي سوبر ماركت انا ومراتي واجيب طبق واقول جماعه ممكن ما تقولوش اعلانات بالله عليكم
1: عشان هنقول والله
2: بالله عليكم
1: والله سيكا وهنقول
2: هنقولها ماشي انا ومراتي وبجيب طبق واقول هاخد قطعه بس الاقي الطبق خلص عقبال ما اخلص شوبينج ارجع اجيب بقى غيره. عامه ممكن اقول لك بقى سر في السوبر ماركت
1: ايش
2: دايما بيبقوا هم عاملين حاجه كده هي حاجه سايكولوجيكال يعني
1: الترتيب بتاع الحاجات.
2: الترتيب بتاع الحاجات
1: انت لو عايزه مكرونه
2: بالظبط
1: الكيس المكرونه عقبال ما توصلي له هتعدي على الصلصه
2: وعلى الحاجات وعلى الملح وعلى الفاكهه
1: والزيت. ايوه
2: عشان تجيب كل ايه ده ناقصني فعلا ده انا عايزه ده انا بالزبط. انت مش هتخش تجيب الحاجه على طول. انت هتروح هتلف في كل حاجه علشان في الاخر تجيب كل حاجه
1: ولحد ما توصل للحاجه اللي انت عايزها هتعدي بكل الحاجات اللي ريليتد بالحاجات اللي انت عايزها
2: عشان تعملها.
1: يعني لو رايح تجيب رنجه فانت هتقابل الليمون وهتقابل العيش والبصل
2: وكل
1: حاجه باش. طيب في كمان يحيى حدوته على واتساب. مساء الفل عليك يا يحيى. يقول مساء الفل عليكم احلى ناس اهو انت والله شكرا. عايز اهدي اغنيه حمائي في حضن عينيك لملكه قلبي. ده يحيى حدوته.
2: ربنا يخليها لك يا رب.
1: ربنا يخليكم لبعض.
2: ماشي مساء الخير. انا اول مره ابعت لكم من بعد ما حفظت الرقم. اماما قطر منورانا. بعد ما قلتوه بشويش بقالي من زمان بحاول احفظه اهو. خلاص قلنا بشويش. على فكره احنا بنقول بشويش يا ايمان حرام عليكي بس نورتينا وان شاء الله ما تكونش اخر مره تبعت لنا.
1: انا شغال في المبيعات. لما بقول للعميل قدامي في خصم او عرض النهارده بيشتري على طول ممكن ما يبقاش في عروض اصلا. قال ده انت بتشتغلهم بقى كده.
2: حلوه منك، بس انت قلت السر.
1: بس هو الناس بتحب كلمه في اوفر.
2: في اوفر النهارده يا فندم، ان انت هو مفيش اوفر مثلا هيقتنع اللي هو حلو.
1: بس برافو لو بتستخدمها في شغلك والدنيا ماشيه معاك والدنيا حلوه والارقام حلوه.
2: النهارده في اوفر ما يتفوتش،
1: فبراوه.
2: تقدروا تبعتوا لنا اي وقت علشان هتسمعونا يوم الاربعاء الجاي عادي جدا، لانه للاسف حلقتنا النهارده انتهت
1: للاسف الشديد، وقتنا معاكم بيعدي بسرعه كالعاده. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا في حلقه النهارده، شكرا لكل الناس اللي بعتت لنا مسجز، بنعتذر جدا لاي حد بعت لنا مسج ما لحقناش نقراها. باذن الله تتعوض في حلقات جايه كتير، اولها حلقه الاربعاء اللي جاي. نتشرف بمتابعتكم قبل دلوقتي بساعتين، حلقه جديده جدا معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربعاء وخميس وسبت من 5 ل 7 على الهواء مباشره. كنا معاكم كالعاده دينا بهجت ومحمد منير، شكرا جزيلا، باي باي.
2: شكرا، باي.

0: يوم الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد، حلوة، أبوها جول، جول جميل جدا.

وخطر

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو مفيش غيرك، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: اللي منتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى اجواء استثنائية على اغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الان على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام الراعي الاذاعي الرسمي.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصا.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
2: عرفت فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
4: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على 3

لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايف ستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: اثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيلز. نجوم أف أم. الراعي الإذاعي الرسمي.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالسهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا مش سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجومه فان على كيفك.

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي بروت تو يو باي باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو مفيش غيرك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: الصندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

يوم الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: دلوقتي دي معادكم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من كريشاندو. الحقيقة ان السنة دي بتمر ذكرى 125 سنة على وفاة قطب من أقطاب التأليف الغنائي في الموسيقى الكلاسيكية وبالذات الأوبرا الإيطالية. مؤلف إيطالي شهير جداً وأعماله الموسيقية يعني بتقدم حتى الآن بعد 125 سنة من وفاته. ويمكن كمان شهرته بالنسبة لنا أنه مرتبط بمصر لأنه له عمل من الأعمال كتب خصيصاً لمصر. فالمؤلف أكيد كلنا عارفينه لأنه العمل ده بيتقدم في مصر وفي دار الأوبرا المصرية في الأماكن الأثرية في مصر في أماكن مختلفة. يعني على كل سنة لازم نسمع عن أوبرا عايدة. طب مين مؤلفها؟ هو جوزابي فيردي المؤلف الإيطالي الشهير. لكن خلينا بقى نقرب من فيردي ونعرف يعني قصة حياة هذا الأيقونة من أيقونات فن الأوبرا ونشوف الكفاح والمعاناة اللي عناها لغاية ما حقق الشهرة اللي موجودة على مر التاريخ. فيردي اتولد في قرية بسيطة وابتدى شغفه بالموسيقى زي أي شاب إيطالي. الغنى موجود في كل مكان في إيطاليا يخليه شغوف إنه يتعلم موسيقى، فاضطر يعيش في مدينة قريبة وفي شخصية غنية اقتربت منه وحاولت ترعاه علشان يتعلم الموسيقى. كان طبعا يعني نفسه يتعلم بشكل احترافي، فراح ميلانو واتقدم للدراسة هناك بعد ما قضى وقت كتير يتعلم عن طريق أساتذة مش في مكان أكاديمي منظم. لكن الحقيقة هناك اترفض لأن كان سنه كبر عن أنه يبدأ التعليم الموسيقي من البداية، لكنه ما يقس وابتدى يكمل تعليمه الذاتي أنه يتلقى دروس على أساتذة مهمين ويألف موسيقى. وابتدت بوادر الشهرة والنجاح تصاحبه بقى لما يقدم أعمال موسيقية حققت نجاح وابتدت تكتب له دور كمؤلف موسيقي إيطالي مشهور بالذات في فن الأوبرا اللي إيطاليا تعتبر المنبع أو المصدر أو المهد اللي ظهرت فيه الأوبرا وانتشرت في أوروبا والعالم كله. لكن برضو يمر فيردي بأزمة لما بيفقد أولاده وزوجته، فيعيش مرحلة من الاكتئاب والابتعاد وما يخرجوش منها لأحد أصدقائه اللي رجعوا تاني للاهتمام بالتأليف والشغل ويرجع تاني حقق نجاحات كبيرة ويكتب يعني الدرر من الأوبرات اللي بنشوفها وبنشهدها، يمكن من أشهر الأوبرات اللي مكتوبة على مر التاريخ. هنبدأ حلقتنا النهاردة بفقرة من فقرات واحدة من أشهر أوبراته. الأوبرا دي يعني طبعاً إحنا نعرف أوبرا عايدة وهنحكي قصتها في يعني آخر لينك وإحنا بنسمع منها فقرات، لكن الأوبرا اللي هنقدمها في اللينك ده هي أوبرا ريجالاتو أو مضحك الملك. والأوبرا دي لأن عايدة منفعش تقدم في افتتاح دار الأوبرا الخديوية وهنعرف القصة دي، فالأوبرا اللي تقدمت بديل عن عايدة هي أوبرا ريجولاتو. فإحنا كمصريين أول أوبرا نسمعها كده بشكل متكامل في دار الأوبرا في القرن 19 كانت أوبرا ريجولاتو. طبعا الأوبرا بتتكلم عن ملك كان لاهي وزير نساء ودايما ليه مغامرات مع كل النساء سواء زوجات أصدقائه وبناتهم، فمفيش بنت أو فتاة في المكان اللي هو كان عايش فيه بتنقذ من براسن الملك ده. وللأسف إن اللي بيساعده على المغامرات دي المضحك بتاعه ومساعده هو ريجولاتو، وهو رجل عجوز أحدب ويعني ما عندوش أي ضمير بيمنعه من إنه يساعد الملك ده على إنه يوصل لفارسته بأي شكل. وفي بداية الأوبرا بيجي أحد الرجال يعني اللي حصل فيه خيانة ويلعن أو يصيب ريجولاتو بلعنة ويقول له أنت هتدوق من الأذى اللي أنت أذيته لغيرك. بالفعل بقى بنكتشف انه ريجولاتو عنده سر دفين، انه هو نفسه عنده ابنه فتاه جميله لكنه مخبيها عن الدنيا كلها ومنعها من انها تخرج من البيت، وعايش في منطقه بعيده علشان خايف عليها تتاذي من الملك اللي هو نفسه بيساعده على انه يحقق مغامرات. لكن أصدقاء الملك بيمشوا ورا ريجولاتو بيكتشفوا السر بتاعه، فبيروح الملك

من الطبع الغامق للأوبرا دي إلا إن فيها أجزاء وفقرات جميلة ومرحة وكلها حيوية ونشاط زي الأريا اللي اخترت إن احنا نبدأ بيها حلقتنا النهاردة، وهي أريا للتنور اللي هو الملك اللاهي ده اللي بيقول لا دونا موبيلي، ودي بيتكلم عن السيدات وإنه يعني ماذا تريد السيدات وإن قلبهم متقلب وإن دايماً النساء متقلبات، وبيبين إن هو شايف نفسه يعني غير مكترث بمشاعره. فخلينا نبدأ حلقتنا النهاردة باللحن الجميل اللي فيردي وهو بيدرب في الأوبرا والأوركسترا وبيعمل البروفات النهائية لأوبراته، من كتر ما الموسيقى بتاعته كانت بتتميز إنها سهلة الحفظ وكاتشي جداً، كان بيخاف إن الناس تيجي تسمع البروفات فتحفظ الأغنية قبل عرضها الأول، ففضل بالذات الأغنية دي مأجلها لآخر ثانية وما دربش عليها المغني علشان الجمهور ما يعرفهاش وتبقى سر كده وتتقدم لأول مرة. وبالفعل الجمهور أول ما سمعها خرج من العرض بيغنيها وعلى طول يعني التقطها وكانت سهلة الحفظ. وبرضه أقول لكم إن الأغنية دي قيل يعني إنه محمد عبد الوهاب اقتبس شخصية اللحن بتاعتها في أحد أغانيه، فخلينا نسمع كده ونشوف فعلا إحنا سمعنا اللحن ده قبل كده ولا ده كان مجرد توارد خواطر، ونسمع لا دونا موبيلي من أوبرا ريجولاتو لفيردي.

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكت سماشي Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف

0: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
0: وأنا يمنى.
1: استنونا
0: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض
0: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
3: المرات دي بقى في اللينك ده هنقدم أريا للصوت النسائي. أحد أصوات النساء هو صوت السوبرانو. صوت السوبرانو هنسمعه من أريا من أوبرا من أوبرات فيردي. يمكن الأوبرا مش بتتقدم كتير لكن الأريا دي بالذات أو الأغنية دي بالذات مشهورة في حفلات الجالا وحفلات الكونسير اللي بيبقى فيها الغنى. وهي الأوبرا نفسها اسمها صلاة الغروب بصقلية أو فيسبري سيسيلياني. والأريا هي أريا بتغنيها البطلة بعنوان شكراً أصدقائي الأعزاء. الأوبرا هي أوبرا من 5 فصول وبرضو مقتبسة من قصة تاريخية. زي ما قلنا هو بيحب جداً القصص التاريخية ولفترة الحكم الفرنسي لصقلية. وبتدور قصتها حول بروسيدا اللي بيعود لموطنه صقلية بعد فترة من المنفى اللي قضاها بعيد عن بلده علشان يتعاقب على نضاله الدائم ضد المستعمر ورغبته في التحرر من الحكم الفرنسي. المفروض أن البطلة هيلين بتعبر عن سعادتها أنها جوزت شخصية من شخصيات الأوبرا اسمه هنري، فبتشكر أصدقائها اللي يعني بيشاركوها السعادة دي. وفيردي اختار أنه إيقاع الأغنية دي يبقى مستلهم كده أو شبه إيقاع رقصة البوليرو الأسبانية. ففعلا هنحس أنها جميلة وبتبرز قدرات المغنية لأنها بتستعرض قدراتها في الأداء في المنطقة الحد. خلينا نسمع شكرا أصدقائي الأعزاء من أوبرا صلاة الغروب بصقلية لفيردي ونرجع نكمل رحلتنا مع أعماله.

0: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: من أشهر أوبرات فيردي على الإطلاق، أوبرا ما كانتش قايمة على فكرة القصص التاريخية اللي يعني أغلب أوبراته كانت بتدور حواليها، لكن قايمة على قصة شهيرة حققت شهرة لألكسندر دوما اللي هي كان بيطلق عليها غادة الكاميليا. طبعا قصة غادة الكاميليا دي احنا شفناها كتير في أفلام ومسرحيات سواء مصرية اتعمل منها اقتباس في أعمال درامية كتير جدا، ففيردي قدمها في أوبرا وسماها لا ترافياتا. من أشهر أوبرات فيردي اللي بتكلم عن فيوليت، الفتاة اللي كانت عايشة حياة لاهية ويعني بتحظى بقى بإيه، إنها كلها سهر وغنى واستعراض لنفسها، المهم إنها تسهر في حياة طرف وتعيشها بأي شكل، لغاية لما تقابل شاب جميل يحبها وهي تبتدي برضو تقع في حبه ويحبها حب صادق، فتقرر انها تترك حياتها اللي هي دي وتروح تعيش معاه في حياة بسيطة، ولكن الشاب ده بيجي ابوه ويطلب منها انها تتركه علشان ما تهدمش مستقبله، لان هو بينتظره مستقبل واعد وان حياته معاها تفقده المستقبل ده، فبتضحي بحبها وبتبتدي تكرهه فيها التزاما بوعدها لابوه، وتمرض وتبتدي الناس تبعد عنها وتصاب بمرض خطير، فأبوه لما يجي يزورها ويعرف بده يعرف ابنه حقيقة تضحيتها، فيروح لها وهي على فراش الموت وتنتهي برضو النهاية الحزينة بموت البطلة. الفكرة انه النهاية الحزينة عند فيردي أساس، لكن القصة التاريخية استبدلت بقصة عاطفية بدايتها جميلة ومشرقة والنهاية حتى لو كانت حزينة ولكنها رقيقة وراقية جدا. في فقرتين هنقدمهم في اللينك ده، يعني من أشهر فقرات الأوبرا. أول فقرة اللي هي المقدمة، مقدمة لا ترافياتا. فيردي دايماً كان بيحب يقدم الافتتاحية أو المقدمة إنها تمهد لأحداث الفصل الأول من الأوبرا، لكن هنا الافتتاحية دي اختار إنها تعبر عن النهاية الحزينة، فهي بتبدأ بشكل حزين تعبر عن النهاية الحزينة لبطلة الأوبرا، وبعدين يتحول الأمر للحن الرنان الراقص اللي بيمهد للحفلة الراقصة اللي هتبدأ بيها الفصل الأول. طيب الحفلة الراقصة، لأنه فيوليتا بتقيم حفل راقص عشان يدينا بقى تعبير عن حياتها في الجزء الأولاني اللي هي اللي كلها حفلات راقصة وبيحضرها الأغنية والناس الطامعين فيها واللي بتقابل فيها الشاب الجميل اللي بتقع في حبه. فأول فقرة هي المقدمة أو الافتتاحية للأوبرا. أما تاني فقرة يمكن دي أشهر فقرة في الأوبرا اللي هي الدوات أو الثنائي الجميل بين البطل والبطلة، لأنهم ألفريدو البطل وفيوليت البطلة بيتقابلوا في الحفلة بيغنوا، بيطلبوا من ألفريدو يبدأ الغنى فبيغني بشكل مرح وسعيد واحتفالي، وبعدين تشاركوا فيوليتا ويلفت نظرها وبيشاركهم برضو الكورس اللي هم في الأوبرا المدعوين، بيقدموا الفقرة دي الثنائي ده مع الكورس، ثنائي جميل جدا بيسموه برانديزي أو نخب الشراب، احتفالا في الحفلة الراقصة الأولانية.

لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: وفي رحلتنا مع فيردي هنروح لأوبرا من أوبراته الشهيرة، واللي اتفقنا فيها أنه أغلب أوبراته نهايتها مأساوية، ما كانتش كل أوبراته قايمة على قصص يعني من التاريخ أو قصص أهم حاجة فيها أن يكون فيها جانب حزين ومأساوي. ده اللي بيدعم الدراما أو التطور الدرامي اللي فيردي بيحب. الأوبرا اللي اخترناها هي أوبرا التروفاتوري أو التروبادور. التروبادور دول كانوا جماعة الفرسان الجوالين في العصور الوسطى اللي كانوا مميزين جدا في فرنسا ويعني في أوروبا عموما، وكانوا بيتجولوا وينشدوا أغاني، ومنها يعني اشتهرت أغاني العصور الوسطى الرومانس لأنها كانت أغلبها أغاني غزلية أو فيها يعني أشعار عاطفية، كل فارس بيتغنى بمحبوبته وأغاني مختلفة. ويقال انه الاغاني بتاعت التروباتور دي او التروباتوري بتاع فيردي كانت متأثرة بالموشحات الاندلسية، يعني كان فيها تأثير الغناء الموشحات اللي برضو كان فيها غزل واشعار غزلية كتير. المهم انه بطل الاوبرا هو فارس جوال، عشان كده اطلقت الاوبرا او يعني اسمها كان معبر عن البطل بتاعها. لكن القصة المأساوية بقى جت ازاي؟ انه في ملك عنده ولدين، واحد منهم جاله مرض، فالملك اتهم امرأة ساحرة من الغجر ان هي السبب في مرض ابنه، وقرر اعدامها حرقا. فأزوتينا اللي هي بنتها انتقاما من الملك خطفت ابنه وقررت انها ترميه في النار مع امها، لانها طبعا مرت بحالة هستيرية. لكن وهي بتقرر القرار ده تعمل خطأ شديد وترمي ابنها بدل الأمير اللي هي خطفته، ويعيش معها الأمير وتفهمه إن هي أمه وتربيه، وتفضل كل يوم تحكي له قصة أمها اللي حرقها الملك وعلشان تكرهه في هذا الملك وما تعرفوش إنه أبوه، لكن بالعكس عايزة إنه الأمير يقتل أبوه. لكن اللي يحصل ان الملك بيموت ويسيب ابنه الامير، ويفضل بقى مانريكو هو كان فاكر انه اخوه اللي اتخطف ده مات، فبالتالي مانريكو اللي هو الامير الفارس الجوال بيكون فاكر انه أزوتينا دي اللي هي ابنة الساحرة هي امه، ويشوف فتاة جميلة اسمها لينورا ويقع في حبها والبنت تحبه، لكن الفتاة الجميلة دي تكون خطيبة الامير اللي هو اخوه. فيقرر بقى بضغط من أمه إنه يثور ضد أخوه اللي ما كانش يعرف إنه أخوه علشان ينتقم منه، وطبعا الأخ يقرر إنه يقتل قائد الثوار ده وما يعرفش برضو إنه أخوه، لغاية ما في يوم أزوتينا تحكي القصة الحقيقية لمانريكو. لكن طبعا يكون فات الأوان لأن الأمير أخوه يجي ويقتله أمامها، فتحس كده يجي لها حالة هستيريا لأن هي حققت انتقامها، لكن في النهاية فقدت ابنها اللي ربته بشكل أو بآخر، ومشاعر الأم اللي ربت هذا الابن تفوق. فالمهم النهاية تنتهي نهاية مأساوية. الحقيقة فيردي في الأوبرا دي عمل حاجات كتيرة مختلفة، لأن هنا الأوبرا نقدر نقول إنها ليها بطلتين، البنت الرقيقة لينورا البطلة التقليدية الجميلة، وأزوتينا اللي هي بنت الساحرة اللي جواها مشاعر سلبية جدا ودورها درامي لأنها طول الوقت عايزة تنتقم من الملك وابنه. الفقرة اللي أنا اخترتها لكم فقرة مختلفة خالص، هي فقرة الكورس، بس فقرة كورس شهير جدا لأنها معروفة بالأنفل كورس أو بكورس الغجر أو كورس السندان. المفروض في بداية الفصل الثاني مجموعة من الغجر اللي بتنتمي لهم أزوتشينا الأسبان بيصحوا الصبح في عملهم وهم جايين، هم مرتبطين بالمطرقة والسندان وبيتكلموا عن انظر كيف يختفي السحاب وعملهم، وبنسمع أصوات شبه صوت المطرقة والسندان وبيتغنوا بحبهم لعملهم الشاق وزوجتهم. فالكورس ده من الفقرات الشهيرة جدا اللي مرتبطة بالكورال اللي موجود في الأوبرا اللي هو الأنبل كورس أو كورس السندان. خلينا نسمع الفقرة دي المختلفة ونرجع علشان نختتم حلقتنا النهاردة.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.
2: وانت

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
0: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
4: وعلشان نختم حلقتنا النهاردة طبعا أكيد هنختمها ومش هنقدر نتكلم عن فيردي من غير ما نذكر أوبرا عايدة. الأوبرا اللي كان يعني اتكلف بيها فيردي من الخديوي إسماعيل علشان يكتبها لافتتاح دار الأوبرا الخديوية اللي كانت معمولة ضمن احتفال بافتتاح قناة السويس، لأنه الخديوي إسماعيل دعا الأمراء والملوك وزوجاتهم علشان يجوا يحضروا افتتاح دار الأوبرا الخديوية، فكان عايز عمل مكتوب ومستوحى من التاريخ المصري القديم. كان في عالم مصريات فرنسي عايش في مصر اسمه أوجست ماريات، كاتب قصة كده استوحاها من تاريخ المصري القديم. المعروف انه يعني كان في حرب تاريخيه بين مصر والحبش اللي هي اثيوبيا حاليا، فعمل قصه او الف قصه. يمكن القصه دلوقتي على الرغم من عظمه الموسيقى اللي كتبت والانتاج الجميل لاوبرا عايده اللي عاده بيسموها جراند اوبرا لانه انتاجها انتاج فخم وضخم، دار الاوبرا اللي بتقدم اوبرا عايده بتبقى عارفه انه لازم يبقى فيه ابهار في بعض المشاهد اللي فيها جموع كتير وبيتدخل فيها كل بقى دار اوبرا تتفنن ازاي تعمل حاله الابهار، فهي من انواع الاوبرا بيطلق عليها الجراند اوبرا. طب ايه المشكله بقى في القصه؟ القصه بتحكي القائد الشاب راداميس اللي بيقع في حب اسيره ووصيفه الاميره امنارس اللي هي بتحبه اساسا. الاميره وصيفتها كانت اسيره حبشيه اسمها عايده، المفروض اسرت في معركه مع الحبشه سابقه، فالاتنين بيحبوا بعض، لكن الملك بيختار راداميس عشان يبقى قائد المعركة التالية مع الحبشة، والمعركة دي بيرجع فيها راداميس منتصر وبيحتفي الملك وكبير الكهنة براداميس وبانتصاره ويجيب الأسرة. والعايدة بتكتشف اللي هم أهلها وعشيرتها ومن ضمنهم أمناصرو الملك الحبشة أبوها. طبعا أموناصرو بيقدر يهرب، الملك بيعفو عن كل الأسرة فيما عدا أموناصرو اللي بيقدر يهرب، وبيحاول يقابل بنته وبيقنعها أو بيطلب منها إنها يعني تخلي راداميس اللي بيحبها يفشي أسرار المعركة اللي جاية. فعايدة تفضل بقى في صراع ما بين انتمائها لوطنها وحبها لراداميس وتلتقي بيه، وفي لقائها بيقعد أموناصرو يسمع وبدون ما يدرى راداميس يفشلها المكان أو حاجة، فكبير الكهنة بيشوف راداميس وبيحكم عليه بأنه يدفن حيا في مقبرة. ولما يدخل راداميس عشان ينفذ الإعدام ده بأنه يعيش في مقبرة لغاية لما يموت كده فيها، بيلاقي عايدة منتظرة والاتنين بيموتوا مع بعض، وأمنارس فوق بتندب حظها أن حبيبها بيموت بالخيانة العظمى. طبعا لما احنا نسمع القصة كده نحس ان ايه، في سم في العسل، لانه القصة بتكلم عن خيانة قائد سواء بشكل مقصود او غير مقصود. لكن على مستوى الموسيقى يعني فيها قوة كبيرة، وفيردي نجاح كبير انه يقدم العمل بالشكل اللي يعبر فيه بقدر او يقترب من الموسيقى ان تبقى ليها شكل مختلف عن الموسيقى بتاعته اللي كان بيكتبها بطريقة إيطالية كده معروفة. ازاي بقى يقترب من تاريخ المصري القديم؟ فحاول يشوف ايه الآلات المرسومة على النقوش المعابد، فاختار انه يهتم بآلة الهارب وآلة الفلوت ويكتب آلات نفخ ويحقق الجموع ويدي فرصة للباليه، لأنه طبعا الرقص في التاريخ المصري القديم كان موجود، فعمل مشاهد وفقرات مهمة جدا يعني بشكل أو بآخر حاول فيها هو من وجهة نظره كمؤلف أوروبي يقترب أو يتخيل أو يستوحي الموسيقى اللي يشوفها قريبة أو مناسبة للقصة. يمكن من أجمل المشاهد وأكثرها وإحنا بنقدمها كتير اللي هو مشهد النصر اللي هو ختام الفصل الثاني اللي فيه المارش أوبرا عايدة الشهير مارش النصر واللي بيبقى فيها فقرات للباليه وفيها الكورال بيقول جلوريا لجيتو النصر لمصر. خلينا ناخد الجزء ده كدعاء حقيقي إنه النصر دايماً لبلدنا وتحيا مصر دايماً ويا رب مصر دايماً في أعلى المكانة وربنا يحفظها وتفضل في سلام إلى يوم الدين. هنسمع الختام الفصل الثاني، أعتقد كلنا يعني عارفينه عشان يبقى ختام قوي لموسيقى بردي ولينا. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم وألقاكم الأسبوع القادم على خير وتصبحوا على خير.

0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني.
2: نجوم اف ام على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل.
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزه.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: مناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: عرفت فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قايم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM ملك.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-2000.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموب، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه اما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه جديد عندك
3: بقى؟ اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: الأحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
5: لا معرفش.
4: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
6: زي ما قالها من سنين.
4: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
7: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
4: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام. وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
3: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
8: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

كرة طايم قدام ميدالية هدية علشان تشميرتكم، وأنا كنت بساوم أم تديني فلوس من جبن هدية عيد الأم، وساومت سلالم بيتنا إن أنا مش حجري عليها وقصادها ما تتعبنيش، وساومت كتير دكتوري علشان يكدب على والدي ويقول له ابنك هيعيش.

مش ماشي في شرايينك كان ممكن اساومك لكن صورتي حتتقطع تدافع عنكي وكبرت شويه

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: تابعونا على facebook.com/NGOOMFM.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.
2: لو كنت بس

كانت حتفرق في الوداع. كنت ححضر

فما تحاسبش حد تاني قبل ما تحاسب ضميرك. الحياة ما فيهاش ملايكة وانت مسؤول عن مصيرك. قبل ما تبص لوشوشهم شوف ملامحك في المراية. قبل ما تحاسب ذنوبهم هات حكاية.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

فاهم بالحلاقة والحداقة والسواقة، عشان كده بيعرف يسوق أصله كان خريج حقوق، خريج جديد فرحان سعيد ومعوش فلوس. راجل فين؟

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.